0: شعر من نسيف باقي
1: ساعه كنت فاسيني بالشعر بس سيرمي كاتوكا دي كولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا كل بلا ما انا بعنا انت وكذا بي ام بي هذا بس دي لوتون بس كاف سي سيري سي سي سي لا بير مال دي يا
2: بولاينه لا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: كنت انا شيء ما مشي

فهم لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافمك تنجو تاهم فوق يدو فلوس